0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر تشرين الأول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan Tokyo، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: البرلمان الياباني يبدأ دورة غير اعتيادية، الحكومة اليمنية المؤقتة تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين، أوكرانيا تحذر من أن روسيا تتشارك تكنولوجيا الطائرات المسيرة مع كوريا الشمالية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأت دورة غير عادية للبرلمان الياباني يوم الاثنين تمهيدا لأول نقاش برلماني منذ أن أجرت رئيسة الوزراء تاكايتشي سانائي تعديلا وزاريا. وسينصب التركيز الرئيسي على مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تخفيض ضريبة الاستهلاك عن المواد الغذائية. وقد أبقت تاكايتشي على الوزراء الأساسيين في التعديل الوزاري الذي أجري الشهر الماضي، ومن بين هؤلاء كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو، ووزيرة المالية كاتاياما ساتسكي، ووزير الخارجية موتيغي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وحضر الإمبراطور مراسم الافتتاح التي أقيمت في مجلس الشيوخ، ثم ألقت تاكايتشي خطاب سياسات في مجلس النواب، وتوسعت في شرح اقتراح الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك. وقالت: تعد الحكومة مشروع قانون لخفض ضريبة الاستهلاك وتقديم إعانات مالية، والهدف هو تخفيف العبء الضريبي عن المنتجات الغذائية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس اليومية، مع توفير مدفوعات دعم قائمة على الدخل لتحقيق وفرة أكبر في ميزانيات الأسر. أما بالنسبة لتأمين التمويل اللازم فستفعل الحكومة ذلك دون الاعتماد على سندات تمويل العجز الخاصة وبطريقة تحافظ على ثقة السوق، لا داعي للقلق. وتعتزم الحكومة أيضا أن تقدم إلى البرلمان مشروع قانون يشترط الحصول على موافقة لشراء أراض قريبة من منشآت تعتبر ذات أهمية حيوية للأمن القومي. ومن المقرر أن تستمر الدورة غير الاعتيادية لمدة 69 يوما حتى 12 ديسمبر كانون الأول. ذكرت الحكومة اليمنية المؤقتة أنها أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين. فقد أعلنت قوات الحكومة المؤقتة المدعومة من السعودية يوم الاثنين بدء العملية قائلة إن الأهداف تشمل العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون فعلياً. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وسع الحوثيون سيطرتهم إلى المناطق المحيطة بمضيق باب المندب الذي يعد طريقاً بديلاً عن مضيق هرمز. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المؤقتة أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في العملية وضربت 324 هدفا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الإعلام في الحكومة المؤقتة قوله إن قوات الحكومة سيطرت فعليا على مضيق باب المندب على الرغم من استمرار القتال مع الحوثيين في المنطقة. ويقول الحوثيون إنهم كثفوا هجماتهم، وقد نشروا لقطات مصورة على الإنترنت يقولون إنها تظهر ضربات بالطائرات المسيرة ضد قوات الحكومة المؤقتة. وهناك مخاوف من أن يؤدي تصاعد القتال إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن وأن يؤثر على أسواق الطاقة العالمية. ووفقا للأمم المتحدة فقد شرد أكثر من 170,000 شخص في اليمن منذ أغسطس آب الماضي وحتى 3 أكتوبر تشرين الأول. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية سحب جميع قاذفاتها المنتشرة في قاعدة جوية جنوب غربي بريطانيا. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز معلومات عن تهديدات جديدة تتعلق بما يشتبه أنه مخطط إرهابي بالقرب من القاعدة.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأحد بأن جميع القاذفات الأمريكية التي تم نشرها في قاعدة فيرفورد لسلاح الجو الملكي البريطاني قد أعيدت إلى قواعدها الأصلية في الولايات المتحدة. ويقال إن القوات الأمريكية قد استخدمت القاعدة المذكورة في بريطانيا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران. وفي الشهر الماضي عثر على مركبات مشبوهة بالقرب من المنشأة، وألقي القبض لاحقا على 6 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم من بينها التخطيط لعمل إرهابي، وتم إطلاق سراح 6 بينما يستمر التحقيق في القضية. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن هناك مؤشرات قوية على ضلوع إيران، بينما نفت إيران ضلوعها في الأمر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الانسحاب تم بسرعة غير عادية، حيث تم نشر طائرات التزويد بالوقود جوا على وجه السرعة عندما تلقت الولايات المتحدة معلومات حول تهديدات جديدة.

تصعد روسيا هجماتها على أوكرانيا بموجة جديدة من ضربات الطائرات المسيرة النفاثة. وقد صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد بأن موسكو قد تتشارك هذه التقنية مع كوريا الشمالية. وحذر زيلينسكي من أن العلاقات المتنامية بين موسكو وبيونغ يانغ تشكل خطرا جسيما، وقال إن روسيا تتشارك جميع التقنيات مع كوريا الشمالية، مضيفا قوله: لا أعرف عن الصواريخ الباليستية وغيرها، لكنني أعتقد ذلك لأن كوريا الشمالية ساعدتهم في مجال الصواريخ، وهذه لحظة خطرة جدا. يذكر أن طائرات جيران المسيرة روسية الصنع تستخدم محركات نفاثة وتحلق بسرعات عالية، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة. وقد أصبحت هذه الطائرات أسلحة رئيسية في ترسانة موسكو، وتتعاون كييف وبرلين الآن لإنتاج مسيرات اعتراضية لإيقافها. قررت حكومة نيبال تعليق عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب كارثة الانزلاقات الطينية الهائلة والسيول التي وقعت في أغسطس آب على حدودها مع الصين. وأعلنت الحكومة يوم الاثنين قرارها بوقف العمليات التي تشمل أفراد الجيش والشرطة باستثناء عمليات البحث والإنقاذ الأساسية. وأشار المسؤولون إلى انخفاض احتمالية العثور على ناجين بعد مرور 40 يوما على الكارثة، وأكدوا أن العمليات ستستأنف في حال ورود معلومات جديدة. وأسفرت الكارثة التي وقعت في 26 من أغسطس آب عن مصرع 1455 شخصا وفقدان أكثر من 5200 آخرين في نيبال، من بينهم 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الصينية بمصرع 43 شخصا على الجانب الصيني من الحدود، بينما لا يزال مصير أكثر من 510 آخرين مجهولا. وبينما تواصل الحكومة النيبالية البحث عن رفات الضحايا، تعتزم تحويل تركيزها إلى جهود التعافي وإعادة الإعمار، ويعتزم المسؤولون تكثيف الجهود لمساعدة المتضررين على إعادة بناء حياتهم، بما في ذلك نقل المجتمعات الأكثر عرضة للخطر إلى مناطق أكثر أمانا وارتفاعا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلاً لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك، نياو نه، كاكوي.
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لمايك المتنكر في زي النينجا.
2: مايك، نياو نه.
0: يا مايك، هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب.
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة.
4: ألو، سميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيترا إيديسكا؟
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب.
3: كونو ميتشو ماسسغي إيتتي كوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول.
4: وكريمستا.
0: فهمت.
4: أريغاتو غوزايماس.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا.
3: سا إيكو.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك، نياو نه، كاكوي.
4: أريشي نه. あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ、行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيترا إيديسكا؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
5: نينجا هاكبسكان
0: هو متحف النينجا.
5: مادي
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
5: دو إيترا إيديسكا؟
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
5: مادة،
0: ثم قولوا
5: دو إيترا إيديسكا. إيترا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو،
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا.
5: دو إيترا إيديسكا؟ نينجا هاكبوتسكان مادي دو إيترا إيديسكا؟
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: أنو سميماسن، كينكاكوجي مادي دو إيترا إيديسكا؟ 101 番のバスに乗ってください。
0: いらっしゃい。
6: あの、すみません。
1: あ、من فضلك。
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد 金閣寺؟
5: 金閣寺。
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
6: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください.
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق، أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: سميماسين
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
6: سميماسين كونو هوتيل ماده دو إيتارا إي ديسكا؟すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
7: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: 右
0: ويسار يعني
5: 左
0: وعلى طول الطريق.أو في خط مستقيم يعني
5: مسج.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا
5: مسج.
0: سر على طول الطريق يعني
5: مسج إتتي كداساي.
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
5: مغار
0: أي ينعطف وقل
5: ميجي ني مغات كداساي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: マイク似合うね。かっこいい。
4: 嬉しいな。すみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました、ありがとうございます。
3: さあ行こう。
5: トラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكوني ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京から
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر تشرين الأول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan Tokyo، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: البرلمان الياباني يبدأ دورة غير اعتيادية، الحكومة اليمنية المؤقتة تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين، أوكرانيا تحذر من أن روسيا تتشارك تكنولوجيا الطائرات المسيرة مع كوريا الشمالية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأت دورة غير عادية للبرلمان الياباني يوم الاثنين تمهيدا لأول نقاش برلماني منذ أن أجرت رئيسة الوزراء تاكايتشي سانائي تعديلا وزاريا. وسينصب التركيز الرئيسي على مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تخفيض ضريبة الاستهلاك عن المواد الغذائية. وقد أبقت تاكايتشي على الوزراء الأساسيين في التعديل الوزاري الذي أجري الشهر الماضي، ومن بين هؤلاء كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو، ووزيرة المالية كاتاياما ساتسكي، ووزير الخارجية موتيغي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وحضر الإمبراطور مراسم الافتتاح التي أقيمت في مجلس الشيوخ، ثم ألقت تاكايتشي خطاب سياسات في مجلس النواب، وتوسعت في شرح اقتراح الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك. وقالت: تعد الحكومة مشروع قانون لخفض ضريبة الاستهلاك وتقديم إعانات مالية، والهدف هو تخفيف العبء الضريبي عن المنتجات الغذائية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس اليومية، مع توفير مدفوعات دعم قائمة على الدخل لتحقيق وفرة أكبر في ميزانيات الأسر. أما بالنسبة لتأمين التمويل اللازم فستفعل الحكومة ذلك دون الاعتماد على سندات تمويل العجز الخاصة وبطريقة تحافظ على ثقة السوق، لا داعي للقلق. وتعتزم الحكومة أيضا أن تقدم إلى البرلمان مشروع قانون يشترط الحصول على موافقة لشراء أراض قريبة من منشآت تعتبر ذات أهمية حيوية للأمن القومي. ومن المقرر أن تستمر الدورة غير الاعتيادية لمدة 69 يوما حتى 12 ديسمبر كانون الأول. ذكرت الحكومة اليمنية المؤقتة أنها أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين. فقد أعلنت قوات الحكومة المؤقتة المدعومة من السعودية يوم الاثنين بدء العملية قائلة إن الأهداف تشمل العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون فعلياً. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وسع الحوثيون سيطرتهم إلى المناطق المحيطة بمضيق باب المندب الذي يعد طريقاً بديلاً عن مضيق هرمز. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المؤقتة أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في العملية وضربت 324 هدفا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الإعلام في الحكومة المؤقتة قوله إن قوات الحكومة سيطرت فعليا على مضيق باب المندب على الرغم من استمرار القتال مع الحوثيين في المنطقة. ويقول الحوثيون إنهم كثفوا هجماتهم، وقد نشروا لقطات مصورة على الإنترنت يقولون إنها تظهر ضربات بالطائرات المسيرة ضد قوات الحكومة المؤقتة. وهناك مخاوف من أن يؤدي تصاعد القتال إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن وأن يؤثر على أسواق الطاقة العالمية. ووفقا للأمم المتحدة فقد شرد أكثر من 170,000 شخص في اليمن منذ أغسطس آب الماضي وحتى 3 أكتوبر تشرين الأول. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية سحب جميع قاذفاتها المنتشرة في قاعدة جوية جنوب غربي بريطانيا. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز معلومات عن تهديدات جديدة تتعلق بما يشتبه أنه مخطط إرهابي بالقرب من القاعدة.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأحد بأن جميع القاذفات الأمريكية التي تم نشرها في قاعدة فيرفورد لسلاح الجو الملكي البريطاني قد أعيدت إلى قواعدها الأصلية في الولايات المتحدة. ويقال إن القوات الأمريكية قد استخدمت القاعدة المذكورة في بريطانيا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران. وفي الشهر الماضي عثر على مركبات مشبوهة بالقرب من المنشأة، وألقي القبض لاحقا على 6 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم من بينها التخطيط لعمل إرهابي، وتم إطلاق سراح 6 بينما يستمر التحقيق في القضية. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن هناك مؤشرات قوية على ضلوع إيران، بينما نفت إيران ضلوعها في الأمر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الانسحاب تم بسرعة غير عادية، حيث تم نشر طائرات التزويد بالوقود جوا على وجه السرعة عندما تلقت الولايات المتحدة معلومات حول تهديدات جديدة.

تصعد روسيا هجماتها على أوكرانيا بموجة جديدة من ضربات الطائرات المسيرة النفاثة. وقد صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد بأن موسكو قد تتشارك هذه التقنية مع كوريا الشمالية. وحذر زيلينسكي من أن العلاقات المتنامية بين موسكو وبيونغ يانغ تشكل خطرا جسيما، وقال إن روسيا تتشارك جميع التقنيات مع كوريا الشمالية، مضيفا قوله: لا أعرف عن الصواريخ الباليستية وغيرها، لكنني أعتقد ذلك لأن كوريا الشمالية ساعدتهم في مجال الصواريخ، وهذه لحظة خطرة جدا. يذكر أن طائرات جيران المسيرة روسية الصنع تستخدم محركات نفاثة وتحلق بسرعات عالية، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة. وقد أصبحت هذه الطائرات أسلحة رئيسية في ترسانة موسكو، وتتعاون كييف وبرلين الآن لإنتاج مسيرات اعتراضية لإيقافها. قررت حكومة نيبال تعليق عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب كارثة الانزلاقات الطينية الهائلة والسيول التي وقعت في أغسطس آب على حدودها مع الصين. وأعلنت الحكومة يوم الاثنين قرارها بوقف العمليات التي تشمل أفراد الجيش والشرطة باستثناء عمليات البحث والإنقاذ الأساسية. وأشار المسؤولون إلى انخفاض احتمالية العثور على ناجين بعد مرور 40 يوما على الكارثة، وأكدوا أن العمليات ستستأنف في حال ورود معلومات جديدة. وأسفرت الكارثة التي وقعت في 26 من أغسطس آب عن مصرع 1455 شخصا وفقدان أكثر من 5200 آخرين في نيبال، من بينهم 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الصينية بمصرع 43 شخصا على الجانب الصيني من الحدود، بينما لا يزال مصير أكثر من 510 آخرين مجهولا. وبينما تواصل الحكومة النيبالية البحث عن رفات الضحايا، تعتزم تحويل تركيزها إلى جهود التعافي وإعادة الإعمار، ويعتزم المسؤولون تكثيف الجهود لمساعدة المتضررين على إعادة بناء حياتهم، بما في ذلك نقل المجتمعات الأكثر عرضة للخطر إلى مناطق أكثر أمانا وارتفاعا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر تشرين الأول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan Tokyo، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: البرلمان الياباني يبدأ دورة غير اعتيادية، الحكومة اليمنية المؤقتة تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين، أوكرانيا تحذر من أن روسيا تتشارك تكنولوجيا الطائرات المسيرة مع كوريا الشمالية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأت دورة غير عادية للبرلمان الياباني يوم الاثنين تمهيدا لأول نقاش برلماني منذ أن أجرت رئيسة الوزراء تاكايتشي سانائي تعديلا وزاريا. وسينصب التركيز الرئيسي على مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تخفيض ضريبة الاستهلاك عن المواد الغذائية. وقد أبقت تاكايتشي على الوزراء الأساسيين في التعديل الوزاري الذي أجري الشهر الماضي، ومن بين هؤلاء كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو، ووزيرة المالية كاتاياما ساتسكي، ووزير الخارجية موتيجي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وحضر الإمبراطور مراسم الافتتاح التي أقيمت في مجلس الشيوخ. ثم ألقت تاكايتشي خطاب سياسات في مجلس النواب، وتوسعت في شرح اقتراح الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك. وقالت: تعد الحكومة مشروع قانون لخفض ضريبة الاستهلاك وتقديم إعانات مالية، والهدف هو تخفيف العبء الضريبي عن المنتجات الغذائية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس اليومية، مع توفير مدفوعات دعم قائمة على الدخل لتحقيق وفرة أكبر في ميزانيات الأسر. أما بالنسبة لتأمين التمويل اللازم، فستفعل الحكومة ذلك دون الاعتماد على سندات تمويل العجز الخاصة، وبطريقة تحافظ على ثقة السوق. لا داعي للقلق. وتعتزم الحكومة أيضا أن تقدم إلى البرلمان مشروع قانون يشترط الحصول على موافقة لشراء أراضٍ قريبة من منشآت تعتبر ذات أهمية حيوية للأمن القومي. ومن المقرر أن تستمر الدورة غير الاعتيادية لمدة 69 يوما حتى 12 ديسمبر كانون الأول. ذكرت الحكومة اليمنية المؤقتة أنها أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين. فقد أعلنت قوات الحكومة المؤقتة المدعومة من السعودية يوم الاثنين بدء العملية قائلة إن الأهداف تشمل العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون فعليا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وسع الحوثيون سيطرتهم إلى المناطق المحيطة بمضيق باب المندب الذي يعد طريقا بديلا عن مضيق هرمز. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المؤقتة أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في العملية وضربت 324 هدفا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الإعلام في الحكومة المؤقتة قوله إن قوات الحكومة سيطرت فعليا على مضيق باب المندب على الرغم من استمرار القتال مع الحوثيين في المنطقة. ويقول الحوثيون إنهم كثفوا هجماتهم، وقد نشروا لقطات مصورة على الإنترنت يقولون إنها تظهر ضربات بالطائرات المسيرة ضد قوات الحكومة المؤقتة. وهناك مخاوف من أن يؤدي تصاعد القتال إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، وأن يؤثر على أسواق الطاقة العالمية. ووفقا للأمم المتحدة، فقد شرد أكثر من 170 ألف شخص في اليمن منذ أغسطس آب الماضي وحتى 3 أكتوبر تشرين الأول. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية سحب جميع قاذفاتها المنتشرة في قاعدة جوية جنوب غربي بريطانيا. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز معلومات عن تهديدات جديدة تتعلق بما يشتبه أنه مخطط إرهابي بالقرب من القاعدة.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأحد بأن جميع القاذفات الأمريكية التي تم نشرها في قاعدة فيرفورد لسلاح الجو الملكي البريطاني قد أعيدت إلى قواعدها الأصلية في الولايات المتحدة. ويقال إن القوات الأمريكية قد استخدمت القاعدة المذكورة في بريطانيا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران. وفي الشهر الماضي عثر على مركبات مشبوهة بالقرب من المنشأة، وألقي القبض لاحقا على 6 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم من بينها التخطيط لعمل إرهابي، وتم إطلاق سراح 6 بينما يستمر التحقيق في القضية. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن هناك مؤشرات قوية على ضلوع إيران، بينما نفت إيران ضلوعها في الأمر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الانسحاب تم بسرعة غير عادية، حيث تم نشر طائرات التزويد بالوقود جوا على وجه السرعة عندما تلقت الولايات المتحدة معلومات حول تهديدات جديدة.

تصعد روسيا هجماتها على أوكرانيا بموجة جديدة من ضربات الطائرات المسيرة النفاثة. وقد صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد بأن موسكو قد تتشارك هذه التقنية مع كوريا الشمالية. وحذر زيلينسكي من أن العلاقات المتنامية بين موسكو وبيونغ يانغ تشكل خطرا جسيما، وقال إن روسيا تتشارك جميع التقنيات مع كوريا الشمالية، مضيفا قوله: لا أعرف عن الصواريخ الباليستية وغيرها، لكنني أعتقد ذلك لأن كوريا الشمالية ساعدتهم في مجال الصواريخ، وهذه لحظة خطرة جدا. يذكر أن طائرات جيران المسيرة روسية الصنع تستخدم محركات نفاثة وتحلق بسرعات عالية، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة. وقد أصبحت هذه الطائرات أسلحة رئيسية في ترسانة موسكو، وتتعاون كييف وبرلين الآن لإنتاج مسيرات اعتراضية لإيقافها. قررت حكومة نيبال تعليق عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب كارثة الانزلاقات الطينية الهائلة والسيول التي وقعت في أغسطس آب على حدودها مع الصين. وأعلنت الحكومة يوم الاثنين قرارها بوقف العمليات التي تشمل أفراد الجيش والشرطة باستثناء عمليات البحث والإنقاذ الأساسية. وأشار المسؤولون إلى انخفاض احتمالية العثور على ناجين بعد مرور 40 يوما على الكارثة، وأكدوا أن العمليات ستستأنف في حال ورود معلومات جديدة. وأسفرت الكارثة التي وقعت في 26 من أغسطس آب عن مصرع 1455 شخصا وفقدان أكثر من 5200 آخرين في نيبال، من بينهم 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الصينية بمصرع 43 شخصا على الجانب الصيني من الحدود، بينما لا يزال مصير أكثر من 510 آخرين مجهولا. وبينما تواصل الحكومة النيبالية البحث عن رفات الضحايا، تعتزم تحويل تركيزها إلى جهود التعافي وإعادة الإعمار، ويعتزم المسؤولون تكثيف الجهود لمساعدة المتضررين على إعادة بناء حياتهم، بما في ذلك نقل المجتمعات الأكثر عرضة للخطر إلى مناطق أكثر أمانا وارتفاعا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نياو ني كاكوي
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لمايك المتنكر في زي النينجا.
2: مايك نياوね.
0: يا مايك، هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب.
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة.
4: ألو، سميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكبسكان مادة دو إيتارا إيديسكا؟
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب.
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول
4: وكريمشتا.
0: فهمت.
4: أريغاتو غوزايماس.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا
2: سا إيكو.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك نياو ني كاكوي
4: 嬉しいな. すみません. 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
3: この道をまっすぐ行ってください. 博物館は左にあります.
4: わかりました. ありがとうございます.
3: さあ、行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا هاكبسكان مادة دو إيتارا إيديسكا؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
5: نينجا هاكبسكان
0: هو متحف النينجا.
5: مادة
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
5: دو إيتارا إيديسكا
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
5: مادة،
0: ثم قولوا
5: دو إيتارا إيديسكا. إيتارا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا.
5: دو إيتارا إيديسكا. 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
0: إليكم المعاني.
6: すみません.
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか?
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد 金閣寺?
5: 金閣寺.
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
7: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق، أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: أنو سميماسين
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
7: أنو سميماسين كونو هوتيل ماده دو إيتارا إي ديسكا؟あのすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن のホーム. شينكانسن のホーム.
0: تفضلوا.
8: あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: 右
0: ويسار يعني
5: 左
0: وعلى طول الطريق.أو في خط مستقيم يعني
5: مسج.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا
5: مسج.
0: سر على طول الطريق يعني
5: مسج إتت كداساي.
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
5: مغار
0: أي ينعطف وقل
5: ميجي ني مغات كداساي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: マイク似合うね。かっこいい。
4: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ行こう。
9: トラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكونه ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر تشرين الأول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan Tokyo، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: البرلمان الياباني يبدأ دورة غير اعتيادية، الحكومة اليمنية المؤقتة تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين، أوكرانيا تحذر من أن روسيا تتشارك تكنولوجيا الطائرات المسيرة مع كوريا الشمالية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأت دورة غير عادية للبرلمان الياباني يوم الاثنين تمهيدا لأول نقاش برلماني منذ أن أجرت رئيسة الوزراء تاكايتشي سانائي تعديلا وزاريا. وسينصب التركيز الرئيسي على مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تخفيض ضريبة الاستهلاك عن المواد الغذائية. وقد أبقت تاكايتشي على الوزراء الأساسيين في التعديل الوزاري الذي أجري الشهر الماضي، ومن بين هؤلاء كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو، ووزيرة المالية كاتاياما ساتسكي، ووزير الخارجية موتيغي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وحضر الإمبراطور مراسم الافتتاح التي أقيمت في مجلس الشيوخ، ثم ألقت تاكايتشي خطاب سياسات في مجلس النواب، وتوسعت في شرح اقتراح الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك. وقالت: تعد الحكومة مشروع قانون لخفض ضريبة الاستهلاك وتقديم إعانات مالية، والهدف هو تخفيف العبء الضريبي عن المنتجات الغذائية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس اليومية، مع توفير مدفوعات دعم قائمة على الدخل لتحقيق وفرة أكبر في ميزانيات الأسر. أما بالنسبة لتأمين التمويل اللازم فستفعل الحكومة ذلك دون الاعتماد على سندات تمويل العجز الخاصة، وبطريقة تحافظ على ثقة السوق، لا داعي للقلق. وتعتزم الحكومة أيضا أن تقدم إلى البرلمان مشروع قانون يشترط الحصول على موافقة لشراء أراض قريبة من منشآت تعتبر ذات أهمية حيوية للأمن القومي. ومن المقرر أن تستمر الدورة غير الاعتيادية لمدة 69 يوما حتى 12 من ديسمبر كانون الأول. ذكرت الحكومة اليمنية المؤقتة أنها أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين. فقد أعلنت قوات الحكومة المؤقتة المدعومة من السعودية يوم الاثنين بدء العملية قائلة إن الأهداف تشمل العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون فعلياً. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وسع الحوثيون سيطرتهم إلى المناطق المحيطة بمضيق باب المندب الذي يعد طريقاً بديلاً عن مضيق هرمز. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المؤقتة أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في العملية وضربت 324 هدفا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الإعلام في الحكومة المؤقتة قوله إن قوات الحكومة سيطرت فعليا على مضيق باب المندب على الرغم من استمرار القتال مع الحوثيين في المنطقة. ويقول الحوثيون إنهم كثفوا هجماتهم، وقد نشروا لقطات مصورة على الإنترنت يقولون إنها تظهر ضربات بالطائرات المسيرة ضد قوات الحكومة المؤقتة. وهناك مخاوف من أن يؤدي تصاعد القتال إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، وأن يؤثر على أسواق الطاقة العالمية. ووفقا للأمم المتحدة فقد شرد أكثر من 170 ألف شخص في اليمن منذ أغسطس آب الماضي وحتى 3 أكتوبر تشرين الأول. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية سحب جميع قاذفاتها المنتشرة في قاعدة جوية جنوب غربي بريطانيا. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز معلومات عن تهديدات جديدة تتعلق بما يشتبه أنه مخطط إرهابي بالقرب من القاعدة.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأحد بأن جميع القاذفات الأمريكية التي تم نشرها في قاعدة فيرفورد لسلاح الجو الملكي البريطاني قد أعيدت إلى قواعدها الأصلية في الولايات المتحدة. ويقال إن القوات الأمريكية قد استخدمت القاعدة المذكورة في بريطانيا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران. وفي الشهر الماضي عثر على مركبات مشبوهة بالقرب من المنشأة، وألقي القبض لاحقا على 6 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم من بينها التخطيط لعمل إرهابي، وتم إطلاق سراح 6 بينما يستمر التحقيق في القضية. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن هناك مؤشرات قوية على ضلوع إيران، بينما نفت إيران ضلوعها في الأمر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الانسحاب تم بسرعة غير عادية، حيث تم نشر طائرات التزويد بالوقود جوا على وجه السرعة عندما تلقت الولايات المتحدة معلومات حول تهديدات جديدة.

تصعد روسيا هجماتها على أوكرانيا بموجة جديدة من ضربات الطائرات المسيرة النفاثة. وقد صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد بأن موسكو قد تتشارك هذه التقنية مع كوريا الشمالية. وحذر زيلينسكي من أن العلاقات المتنامية بين موسكو وبيونغ يانغ تشكل خطرا جسيما، وقال إن روسيا تتشارك جميع التقنيات مع كوريا الشمالية، مضيفا قوله: لا أعرف عن الصواريخ الباليستية وغيرها، لكنني أعتقد ذلك لأن كوريا الشمالية ساعدتهم في مجال الصواريخ، وهذه لحظة خطرة جدا. يذكر أن طائرات جيران المسيرة روسية الصنع تستخدم محركات نفاثة وتحلق بسرعات عالية، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة. وقد أصبحت هذه الطائرات أسلحة رئيسية في ترسانة موسكو، وتتعاون كييف وبرلين الآن لإنتاج مسيرات اعتراضية لإيقافها. قررت حكومة نيبال تعليق عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب كارثة الانزلاقات الطينية الهائلة والسيول التي وقعت في أغسطس آب على حدودها مع الصين. وأعلنت الحكومة يوم الاثنين قرارها بوقف العمليات التي تشمل أفراد الجيش والشرطة باستثناء عمليات البحث والإنقاذ الأساسية. وأشار المسؤولون إلى انخفاض احتمالية العثور على ناجين بعد مرور 40 يوما على الكارثة، وأكدوا أن العمليات ستستأنف في حال ورود معلومات جديدة. وأسفرت الكارثة التي وقعت في 26 من أغسطس آب عن مصرع 1455 شخصا وفقدان أكثر من 5200 آخرين في نيبال، من بينهم 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الصينية بمصرع 43 شخصا على الجانب الصيني من الحدود، بينما لا يزال مصير أكثر من 510 آخرين مجهولا. وبينما تواصل الحكومة النيبالية البحث عن رفات الضحايا، تعتزم تحويل تركيزها إلى جهود التعافي وإعادة الإعمار، ويعتزم المسؤولون تكثيف الجهود لمساعدة المتضررين على إعادة بناء حياتهم، بما في ذلك نقل المجتمعات الأكثر عرضة للخطر إلى مناطق أكثر أمانا وارتفاعا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نيانه كاكوي
3: إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لي مايك المتنكر في زي النينجا:
2: مايك نيانه،
0: يا مايك هذا يناسبك،
2: كاكوي،
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب:
4: أريشينا،
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة:
4: ألو سميماسن،
0: من فضلك
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا،
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمر يجيب:
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي،
0: سر على طول هذا الشارع،
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس،
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول:
4: わかりました،
0: فهمت،
4: ありがとうございます،
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا:
3: さあ行こう،
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك نيانه كاكوي
4: أريشينا ألو سميماسن نينجا هاكبسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي هاكبسكان وا هيداري ني أريماس
4: わかりました ありがとうございます
3: 行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا 博物館までどう行ったらいいですか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات:
5: نينجا 博物館
0: هو متحف النينجا،
5: مادي
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى،
5: دو إيتارا إي ديسكا
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين أذكر ذلك المكان وأضيف إليه
5: مادي،
0: ثم أقول
5: دو إيتارا إي ديسكا. إيتارا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا:
5: دو إيتارا إي ديسكا نينجا 博物館 مادي دو إيتارا إي ديسكا.
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: سميماسن كينكاكوجي مادي دو إيتارا إي ديسكا؟ 101番 نو باس ني نوتتي كوداساي.
0: إليكم المعاني:
6: سميماسن،
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: كينكاكوجي مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد كينكاكوجي؟
5: كينكاكوجي
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
7: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください.
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
0: تعالوا نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق. أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: このホテル. このホテル.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: すみません.
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
7: すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか? すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか?
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
8: سميません. شينكانسن نو هوم までどう行ったらいいですか? سميません.新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: ميجي
0: ويسار يعني
5: هداري
0: وعلى طول الطريق أو في خط مستقيم يعني
5: مسج.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا.
5: まっすぐ。
0: سر على طول الطريق يعني
5: まっすぐ行ってください。
0: وإذا أردت أن تقول دُر إلى اليمين استخدم الفعل
5: 曲がる
0: أي ينعطف وقل
5: 右に曲がってください。
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: マイク似合うね。かっこいい。
4: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?
6: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
6: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكونة ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية ل NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2021. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan Tokyo، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: البرلمان الياباني يبدأ دورة غير اعتيادية، الحكومة اليمنية المؤقتة تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين، أوكرانيا تحذر من أن روسيا تتشارك تكنولوجيا الطائرات المسيرة مع كوريا الشمالية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأت دورة غير عادية للبرلمان الياباني يوم الاثنين تمهيدا لأول نقاش برلماني منذ أن أجرت رئيسة الوزراء تاكايتشي سانائي تعديلا وزاريا. وسينصب التركيز الرئيسي على مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تخفيض ضريبة الاستهلاك عن المواد الغذائية. وقد أبقت تاكايتشي على الوزراء الأساسيين في التعديل الوزاري الذي أجري الشهر الماضي، ومن بين هؤلاء كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو، ووزيرة المالية كاتاياما ساتسكي، ووزير الخارجية موتيغي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وحضر الإمبراطور مراسم الافتتاح التي أقيمت في مجلس الشيوخ، ثم ألقت تاكايتشي خطاب سياسات في مجلس النواب، وتوسعت في شرح اقتراح الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك. وقالت: تعد الحكومة مشروع قانون لخفض ضريبة الاستهلاك وتقديم إعانات مالية، والهدف هو تخفيف العبء الضريبي عن المنتجات الغذائية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس اليومية، مع توفير مدفوعات دعم قائمة على الدخل لتحقيق وفرة أكبر في ميزانيات الأسر. أما بالنسبة لتأمين التمويل اللازم فستفعل الحكومة ذلك دون الاعتماد على سندات تمويل العجز الخاصة، وبطريقة تحافظ على ثقة السوق. لا داعي للقلق. وتعتزم الحكومة أيضا أن تقدم إلى البرلمان مشروع قانون يشترط الحصول على موافقة لشراء أراضٍ قريبة من منشآت تعتبر ذات أهمية حيوية للأمن القومي. ومن المقرر أن تستمر الدورة غير الاعتيادية لمدة 69 يوما حتى 12 ديسمبر كانون الأول. ذكرت الحكومة اليمنية المؤقتة أنها أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين. فقد أعلنت قوات الحكومة المؤقتة المدعومة من السعودية يوم الاثنين بدء العملية قائلة إن الأهداف تشمل العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون فعليا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وسع الحوثيون سيطرتهم إلى المناطق المحيطة بمضيق باب المندب الذي يعد طريقا بديلا عن مضيق هرمز. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المؤقتة أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في العملية وضربت 324 هدفا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الإعلام في الحكومة المؤقتة قوله إن قوات الحكومة سيطرت فعليا على مضيق باب المندب على الرغم من استمرار القتال مع الحوثيين في المنطقة. ويقول الحوثيون إنهم كثفوا هجماتهم، وقد نشروا لقطات مصورة على الإنترنت يقولون إنها تظهر ضربات بالطائرات المسيرة ضد قوات الحكومة المؤقتة. وهناك مخاوف من أن يؤدي تصاعد القتال إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، وأن يؤثر على أسواق الطاقة العالمية. ووفقا للأمم المتحدة فقد شرد أكثر من 170 ألف شخص في اليمن منذ أغسطس آب الماضي وحتى 3 أكتوبر 2021. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية سحب جميع قاذفاتها المنتشرة في قاعدة جوية جنوب غربي بريطانيا. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز معلومات عن تهديدات جديدة تتعلق بما يشتبه أنه مخطط إرهابي بالقرب من القاعدة.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأحد بأن جميع القاذفات الأمريكية التي تم نشرها في قاعدة فيرفورد لسلاح الجو الملكي البريطاني قد أعيدت إلى قواعدها الأصلية في الولايات المتحدة. ويقال إن القوات الأمريكية قد استخدمت القاعدة المذكورة في بريطانيا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران. وفي الشهر الماضي عثر على مركبات مشبوهة بالقرب من المنشأة، وألقي القبض لاحقا على 6 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم من بينها التخطيط لعمل إرهابي، وتم إطلاق سراح 6 بينما يستمر التحقيق في القضية. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن هناك مؤشرات قوية على ضلوع إيران، بينما نفت إيران ضلوعها في الأمر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الانسحاب تم بسرعة غير عادية، حيث تم نشر طائرات التزويد بالوقود جوا على وجه السرعة عندما تلقت الولايات المتحدة معلومات حول تهديدات جديدة.

تصعد روسيا هجماتها على أوكرانيا بموجة جديدة من ضربات الطائرات المسيرة النفاثة. وقد صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد بأن موسكو قد تتشارك هذه التقنية مع كوريا الشمالية. وحذر زيلينسكي

من أن العلاقات المتنامية بين موسكو وبيونغ يانغ تشكل خطرا جسيما، وقال إن روسيا تتشارك جميع التقنيات مع كوريا الشمالية، مضيفا قوله: لا أعرف عن الصواريخ الباليستية وغيرها، لكنني أعتقد ذلك لأن كوريا الشمالية ساعدتهم في مجال الصواريخ، وهذه لحظة خطرة جدا. يذكر أن طائرات جيران المسيرات روسية الصنع تستخدم محركات نفاثة وتحلق بسرعات عالية، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة، وقد أصبحت هذه الطائرات أسلحة رئيسية في ترسانة موسكو. وتتعاون كييف وبرلين الآن لإنتاج مسيرات اعتراضية لإيقافها. قررت حكومة نيبال تعليق عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب كارثة الانزلاقات الطينية الهائلة والسيول التي وقعت في أغسطس آب على حدودها مع الصين. وأعلنت الحكومة يوم الاثنين قرارها بوقف العمليات التي تشمل أفراد الجيش والشرطة باستثناء عمليات البحث والإنقاذ الأساسية. وأشار المسؤولون إلى انخفاض احتمالية العثور على ناجين بعد مرور 40 يوما على الكارثة، وأكدوا أن العمليات ستستأنف في حال ورود معلومات جديدة. وأسفرت الكارثة التي وقعت في 26 من أغسطس آب عن مصرع 1455 شخصا وفقدان أكثر من 5200 آخرين في نيبال، من بينهم 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الصينية بمصرع 43 شخصا على الجانب الصيني من الحدود، بينما لا يزال مصير أكثر من 510 آخرين مجهولا. وبينما تواصل الحكومة النيبالية البحث عن رفات الضحايا، تعتزم تحويل تركيزها إلى جهود التعافي وإعادة الإعمار، ويعتزم المسؤولون تكثيف الجهود لمساعدة المتضررين على إعادة بناء حياتهم، بما في ذلك نقل المجتمعات الأكثر عرضة للخطر إلى مناطق أكثر أمانا وارتفاعا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة ميه. دخل مايك محلاً لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك، نيانه، كاكوي.
3: うれしいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لمايك المتنكر في زي النينجا:
2: مايك، نياوني.
0: يا مايك، هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب:
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة:
4: أرو سميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب:
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول:
4: وكريمشتا.
0: فهمت.
4: أريغاتو غوزايماس.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا:
3: سا إيكو.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك، نياوني، كاكوي.
4: أريشينا. سميماسن، نينجا هاكبسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي. هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
4: واكاريماشتا. أريغاتو غوزايماس.
3: さあ、行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
5: نينجا هاكبسكان
0: هو متحف النينجا.
5: مادي
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
5: دو إيتارا إي ديسكا
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
5: مادي،
0: ثم قولوا
5: دو إيتارا إي ديسكا. إيتارا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا.
5: دو إيتارا إي ديسكا؟ نينجا هاكبوتسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: سميماسن، كينكاكوجي مادي دو إيتارا إي ديسكا؟ 101番のバスに乗ってください.
0: إليكم المعاني.
6: سميماسن.
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: كينكاكوجي مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد كينكاكوجي؟
5: كينكاكوجي
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
7: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق. أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: سميماسين
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
7: سميماسين كونو هوتيل ماده دو ايتارا اي ديسكا؟ سميماسين كونو هوتيل ماده دو ايتارا اي ديسكا؟
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
8: سميماسن شينكانسن نو هوم ماده دو ايتارا اي ديسكا؟ سميماسن شينكانسن نو هوم ماده دو ايتارا اي ديسكا؟
0: تعالوا نتعلم اليوم اسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: ميجي،
0: ويسار يعني
5: هيداري،
0: وعلى طول الطريق او في خط مستقيم يعني
5: ماسوغو.
0: استمعوا الى النطق النموذجي ورددوا.
5: ماسوغو.
0: سر على طول الطريق يعني
5: ماسوغو ايتته كوداساي.
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
5: ماغارو
0: أي ينعطف وقل
5: ميجي ني ماغاتته كوداساي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايكو نياو نه كاكو اي
4: اوريشي نا. すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكوني ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر تشرين الأول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan Tokyo، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: البرلمان الياباني يبدأ دورة غير اعتيادية، الحكومة اليمنية المؤقتة تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين، أوكرانيا تحذر من أن روسيا تتشارك تكنولوجيا الطائرات المسيرة مع كوريا الشمالية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. بدأت دورة غير عادية للبرلمان الياباني يوم الاثنين تمهيدا لأول نقاش برلماني منذ أن أجرت رئيسة الوزراء تاكايتشي سانائي تعديلا وزاريا. وسينصب التركيز الرئيسي على مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تخفيض ضريبة الاستهلاك عن المواد الغذائية. وقد أبقت تاكايتشي على الوزراء الأساسيين في التعديل الوزاري الذي أجري الشهر الماضي، ومن بين هؤلاء كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا مينورو، ووزيرة المالية كاتاياما ساتسكي، ووزير الخارجية موتيغي توشيميتسو، ووزير الدفاع كويزومي شينجيرو. وحضر الإمبراطور مراسم الافتتاح التي أقيمت في مجلس الشيوخ، ثم ألقت تاكايتشي خطاب سياسات في مجلس النواب، وتوسعت في شرح اقتراح الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك. وقالت: تعد الحكومة مشروع قانون لخفض ضريبة الاستهلاك وتقديم إعانات مالية، والهدف هو تخفيف العبء الضريبي عن المنتجات الغذائية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس اليومية، مع توفير مدفوعات دعم قائمة على الدخل لتحقيق وفرة أكبر في ميزانيات الأسر. أما بالنسبة لتأمين التمويل اللازم فستفعل الحكومة ذلك دون الاعتماد على سندات تمويل العجز الخاصة، وبطريقة تحافظ على ثقة السوق، لا داعي للقلق. وتعتزم الحكومة أيضا أن تقدم إلى البرلمان مشروع قانون يشترط الحصول على موافقة لشراء أراض قريبة من منشآت تعتبر ذات أهمية حيوية للأمن القومي. ومن المقرر أن تستمر الدورة غير الاعتيادية لمدة 69 يوما حتى 12 ديسمبر كانون الأول. ذكرت الحكومة اليمنية المؤقتة أنها أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين. فقد أعلنت قوات الحكومة المؤقتة المدعومة من السعودية يوم الاثنين بدء العملية قائلة إن الأهداف تشمل العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون فعلياً. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وسع الحوثيون سيطرتهم إلى المناطق المحيطة بمضيق باب المندب الذي يعد طريقاً بديلاً عن مضيق هرمز. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية المؤقتة أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في العملية وضربت 324 هدفا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الإعلام في الحكومة المؤقتة قوله إن قوات الحكومة سيطرت فعليا على مضيق باب المندب على الرغم من استمرار القتال مع الحوثيين في المنطقة. ويقول الحوثيون إنهم كثفوا هجماتهم، وقد نشروا لقطات مصورة على الإنترنت يقولون إنها تظهر ضربات بالطائرات المسيرة ضد قوات الحكومة المؤقتة. وهناك مخاوف من أن يؤدي تصاعد القتال إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، وأن يؤثر على أسواق الطاقة العالمية. ووفقا للأمم المتحدة فقد شرد أكثر من 170,000 شخص في اليمن منذ أغسطس آب الماضي وحتى 3 أكتوبر تشرين الأول. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية سحب جميع قاذفاتها المنتشرة في قاعدة جوية جنوب غربي بريطانيا. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز معلومات عن تهديدات جديدة تتعلق بما يشتبه أنه مخطط إرهابي بالقرب من القاعدة.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأحد بأن جميع القاذفات الأمريكية التي تم نشرها في قاعدة فيرفورد لسلاح الجو الملكي البريطاني قد أعيدت إلى قواعدها الأصلية في الولايات المتحدة. ويقال إن القوات الأمريكية قد استخدمت القاعدة المذكورة في بريطانيا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران. وفي الشهر الماضي عثر على مركبات مشبوهة بالقرب من المنشأة، وألقي القبض لاحقا على 6 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم من بينها التخطيط لعمل إرهابي، وتم إطلاق سراح 6 بينما يستمر التحقيق في القضية. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن هناك مؤشرات قوية على ضلوع إيران، بينما نفت إيران ضلوعها في الأمر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الانسحاب تم بسرعة غير عادية، حيث تم نشر طائرات التزويد بالوقود جوا على وجه السرعة عندما تلقت الولايات المتحدة معلومات حول تهديدات جديدة.

تصعد روسيا هجماتها على أوكرانيا بموجة جديدة من ضربات الطائرات المسيرة النفاثة. وقد صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد بأن موسكو قد تتشارك هذه التقنية مع كوريا الشمالية. وحذر زيلينسكي من أن العلاقات المتنامية بين موسكو وبيونغ يانغ تشكل خطرا جسيما، وقال إن روسيا تتشارك جميع التقنيات مع كوريا الشمالية، مضيفا قوله: لا أعرف عن الصواريخ الباليستية وغيرها، لكنني أعتقد ذلك لأن كوريا الشمالية ساعدتهم في مجال الصواريخ، وهذه لحظة خطرة جدا. يذكر أن طائرات جيران المسيرة روسية الصنع تستخدم محركات نفاثة وتحلق بسرعات عالية، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة. وقد أصبحت هذه الطائرات أسلحة رئيسية في ترسانة موسكو، وتتعاون كييف وبرلين الآن لإنتاج مسيرات اعتراضية لإيقافها. قررت حكومة نيبال تعليق عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب كارثة الانزلاقات الطينية الهائلة والسيول التي وقعت في أغسطس آب على حدودها مع الصين. وأعلنت الحكومة يوم الاثنين قرارها بوقف العمليات التي تشمل أفراد الجيش والشرطة باستثناء عمليات البحث والإنقاذ الأساسية. وأشار المسؤولون إلى انخفاض احتمالية العثور على ناجين بعد مرور 40 يوما على الكارثة، وأكدوا أن العمليات ستستأنف في حال ورود معلومات جديدة. وأسفرت الكارثة التي وقعت في 26 من أغسطس آب عن مصرع 1455 شخصا وفقدان أكثر من 5200 آخرين في نيبال، من بينهم 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الصينية بمصرع 43 شخصا على الجانب الصيني من الحدود، بينما لا يزال مصير أكثر من 510 آخرين مجهولا. وبينما تواصل الحكومة النيبالية البحث عن رفات الضحايا، تعتزم تحويل تركيزها إلى جهود التعافي وإعادة الإعمار، ويعتزم المسؤولون تكثيف الجهود لمساعدة المتضررين على إعادة بناء حياتهم، بما في ذلك نقل المجتمعات الأكثر عرضة للخطر إلى مناطق أكثر أمانا وارتفاعا. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلاً لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك، نيانه، كاكوي.
3: إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لي مايك المتنكر في زي النينجا:
2: مايك، نيانه،
0: يا مايك، هذا يناسبك،
2: كاكوي،
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب:
4: أريشينا،
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة:
4: ألو سميماسن،
0: من فضلك،
4: نينجا حكبسكان مادي دو إيترا إيديسكا،
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب:
3: كونو ميتشو ماسوغو إيتتي كوداساي،
0: سر على طول هذا الشارع،
3: حكبسكان وا هيداري ني أريماس،
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول:
4: わかりました،
0: فهمت،
4: ありがとうございます،
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا:
2: سا إيكو،
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك، نيانه، كاكوي.
4: أريشينا. ألو سميماسن، نينجا حكبسكان مادي دو إيترا إيديسكا،
3: كونو ميتشو ماسوغو إيتتي كوداساي، حكبسكان وا هيداري ني أريماس،
4: わかりました، ありがとうございます。
3: 行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا 博物館までどう行ったらいいですか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات:
5: نينجا 博物館،
0: هو متحف النينجا،
5: مادي،
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى،
5: دو إيتارا إي ديسكا،
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
5: مادي،
0: ثم قولوا
5: دو إيتارا إي ديسكا. إيتارا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو،
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا:
5: دو إيتارا إي ديسكا، نينجا 博物館 مادي دو إيتارا إي ديسكا.
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: أنو سميماسن، كينكاكوجي مادي دو إيتارا إي ديسكا؟ 101番のバスに乗ってください。
0: إليكم المعاني.
6: أنو سميماسن،
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: كينكاكوجي مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد كينكاكوجي؟
5: كينكاكوجي
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
6: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？あのすみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
0: نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق، أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: أنو سميماسين
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
6: أنو سميماسين كونو هوتيل ماده دو إيتارا إي ديسكا؟あのすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن のホーム. شينكانسن のホーム.
0: تفضلوا.
7: あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: 右
0: ويسار يعني
5: 左
0: وعلى طول الطريق.أو في خط مستقيم يعني
5: مسّج.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا
5: مسّج.
0: سر على طول الطريق يعني
5: مسّج إيتّ كُدَسَاي.
0: وإذا أردت أن تقول دُر إلى اليمين استخدم الفعل
5: مَغَارُ
0: أي ينعطف وقل
5: مِيجِ نِي مَغَارُ كُدَسَاي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: マイク似合うね。かっこいい。
4: 嬉しいな。あのすみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました、ありがとうございます。
3: さあ行こう。
5: トラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلا توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكوني ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.
2: Japan, Tokyo.